ده طبعا سمت سنبات قاب ساعة عصر تك سبعة ساعة حدا بقام قاعد تغني عزم حلال في مدى بكينو بخمس سعب كنت قاعد تلو تخلو ما دتي بقابل بمئتين كلتنات وحدة بانتين عدما عن تعتنات وخلطة قاموا دما بإنترنت www.price-radio.dlk قاعد تلي

سلام كم يحضركم كم يقنيكم كورا سمعتنا لومي ساعة أخي لو استوديو تركيب الله مساق مزرف دوكل ساي سنة مكتال نمكتال تعب نما استفلا لي مقدي استفلا لي عرستي العلنا مس سامسون هايلي غازتنا سامسون هايلي كومون بوليتيكي نايو كومون مسؤو خنعلل عدي ميل لهم أب بتليفون كقربيو سقابش سنة مكتال كومو دما لومي روحس مسكالي وروحس بعد مسكال نقلاتكم مؤمنا كومو دما بنمر هزبيرتا ناي سلام ناي تعنا كخون ناتمنه روحس بعد مسكال بالموس كاب سامسون او استوديو داتو ناي تخست ناي تادس تخست موزيكا خيغاب زوكمي سناي مكتال

0: ሰላም ከመይ ሓዲርካ ሳሚ ሰማዕ ድረኻ
1: ወዋ ሰማዕካ ኣለዉ ደጎል
0: ፅቡቅ ናይ ስቱድዮ ቴሌፎን ተሃብ ዝኾነ ምስራሕ ኣብዩ ብቐጥታ ብቴሌፎን ከነዕልል ኢና ብዝኾነ ሰብ ውን ይስማዕ ህሉ ተስፋ ይገብር ኣቐዲመ ርሑስ በዓል መስቀል ዝሃብካ ንዕድል ኣዝየ ደመስግን ሳሚ ከም ኩሉ ግዜ
1: ኣሜን ኣሜን ኣነ ወነ መስግን
0: ኣብዲ ዓመታት ከመይ ይገብር ኣሎ
1: ኣብዲ ዓመት በዓል መስቀል ብክልተ ነገር ኢካ ትሪኦ በቲ ሓደ ወገን ሃይማኖታዊ በዓል እዩ መንፈሳዊ በዓል እዩ በቲ ካልእ ወገን ከዓ ያታዊ በዓል እዩ ኣብ መስቀል ብራቅ ከም መግለፂ ራህዋ ናይ ሕብረተሰብ ብፍላይ ነቲ ኣብ ማሕረስ ብማሕረስ ዝናበር ከም መግለፂት ራህዋ ካብ ፀልማት ናብ ብርሃን ተኣትወሉ ስለ ዝኾነ ኩሉ ኩሉ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ማለት እዩ
0: ሕራይ ፅቡቅ ትሳተፍ ነርካ ደኻ ዳሜራ ኣብ ዓዲ
1: እዋ ሓቃ ሓይሽ ኣነ ከምዚ ኣብ ሃይማኖት ገለ ጉዱስ ኣይኮንኩን በቲ ሃይማኖት መዳይ ዘይኮነሲ በቲ ያታዊ መዳይ ግን ደስ ብለኒ ብዙሕ ግዜ በይነ ይኸይድ ዝኾነ ናይ ያታ ንኤርትራ ዝምልከት ንባህሊ ዝምልከት ነቲ ሕብረተሰብ ኣብ ናይ መስቀል ኣብ ጥምቀት ብዙሕ ግዜ እኸይድ ክርኢ ኸይድ ሓፈሽኡ ማለት እዩ ከም ሰብ ሕጂ ክሕሱ ኣይደለን እየ ከምዚ ክፅሊ ክሳዕለን ገለ ኢለ ኣይኮንኩን ብርግፅ እምነት ኣለኒ ግን እቲ ቀንዲ ንዓይ ዘገድሰኒ ግን ምስቲ ስርሐይ ምስቲ ናይ ጋዜጠኝነት ስርሐይ እቲ ያታውሸነኩ እዩ ስለዚ ብኡ መጠን መስቀል ኣዝዩ ቢቲፉል ወይ ኣዝዩ መሳጢ ብኩሉ ኩሉ ባህታ ዝፈጥረለይ ብፍላይ ከዓ ዳሜራ ፍልይ ዝበለ ካብ ናይ ካልኦት ሕብረተሰባት ባህሊ ብፍሉይነት ዝበዓል ዝደምቕ ከም መለለይ ያታ ናይ ሕብረተሰብ ናይ ኤርትራ ስለዝግለፅ ብዙሕ ግዜ እኸይድ ዕዘብ ርኢ ነይረ ማለት እዩ
0: ናግሮም ኣንቶይ ናይ ብፍላይ ንሓረስቶት ናይ ተስፋ ናይ ብርሃን መሰጋገሪ ገምታት ኢልካ ተወጊርካ ኣላ እሞ ለንዘበን ግን ዋሓዲ ዝናብ እውን ኣሎ ኣብ ኤርትራ ማትስ ከመይ እዚ ኩነታት ዘጋጥም ከመይ ኮይኑ እንታይ ትብል ኣብዚ ማትስ ሓረስታይ ተዘይ ሓሪሱ ገደወን ምስ ዝመፅእ ናይ ጥሜት ናይ እክሊ ዋሕዲ እውን ክስዕብ ንቡር እዩ ሞ ከመይ ትገልፆ ነዚ
1: እዋ ለንዘበን ናብ ኤርትራ ኣብ ሰፊሕ ክፋል ኢትዮጵያ ኣብ ሱዳን ኣብዚ ቀርን ኣፍሪካ ብሓፈሽኡ ማይ ዳርጋ የለን ንዕዘቦ ከም ዘለና ኣብ ትግራይ ድሮ ናይ ደርቂ ኣዋጅ ኣውዮም ልክዕ ማዕረ ኩናት ሰሪዖም ዝርእዎ ዘለው እዩ ድርቅን ኩናትን ኣጥቂዕና ኣሎ ዝብል ነገር ብተደጋጋሚ ሰምዖ ዘለና እዩ ትግራይ ኣብ ኤርትራ እውን ከምኡ ዓይነት ተርእዮ እዩ እዚ ተርእዮ እዚ ምናልባት ትምህርተይ እውን ስለ ዝኾነ ኣነ ናይ ስነ ሕርሻ ስለ ዝተምሃርኩ ፕላንት ሳይንስ ናይ ስነገረ ምስኡ ተኣሳሲሩ ዝረአ እዩ ኤልኒኖ ዝበሃል እዩ እዚ መፂኢ ዘሎ ሽግር እዚ ኤልኒኖ ብክሊማዊ ለውጢ ዝመፅእ ብመልክዕ ውሕጅ ገይሩ ክመፅእ ይኽእል ብመልክዕ ደርቂ ገይሩ ክመፅእ ይኽእል ብዝተፈላለዩ መልክዓት ገይሩ ክመፅእ ይኽእል ስለዚ ኣብ ኤርትራ ብዙሕ እዋን ብመልክዕ ኤልኒኖ ይመፅእ ኣብቲ ትደልዮ ዘለካ ዘይኮነ ማይ ዝወቅዕ ኣብቲ ዘይትደልዮ ይወቅዕ ምናልባት ሕጅፍቲ ዝዕፀደሉ ወገን ኣብ ወርሒ 10 ወርሒ 11 ክመፅእ ይኽእል እዩ እዚ ናይ ኤልኒኖ ጉዳይ ማለት እዩ ዘይስሩዕ ክሊማዊ ተርእዮ ተባሂሉ ይጥቀስ ስለዚ ኣብዚ እዋን እዚ ማይ ከምቲ ዝድለ የለን ናብ ኤርትራ ብኡ መጠን ከዓ ሓረስታይ ብፍላይ እቲ كباب 700 كاب حزب إرترا نايماي تقام هاليو تنا إرترا قطع بها سبسيستانس فارمي زبهال ويزي ناي أنقالو قطع بها ناي أنقالو نشعو ترى كاب إنا وقف سلزغونتي 700 ناي مصنو أدواب حرشا بوزح سلزي تاتاتوي بومن صرخت ريح الله حجي كبر زبالة قزيع حزبنا قاتي موزلو مالتي
0: قرم دركي قن عصوبة خمسة خير دركن عصوبة ما إيش ما يحسبت أنا حنتي زراب على كل شيء تذكر هذه جينا يتمرت مني سركوين دلو دكتور براون ونجا كنا محجون على راديو تداري بدني أروعة عمت زقات أم كستي زي أبت خبابي أب سودان أب إيرتا سومال أب إثيوبيا أب سكعتان زانة تحتي زخيدي لوما حسرت ما يخقات أم خيلي وقن عاتشابا ممساقن بوليتيكاوي إيو إيبل أب زي هاقرات عرابسي ترد بل ما يبوز حي هارل مني قن إخلص قو حفلو عدي إيو إيبهال إيلو غالي صوا أب إيرتا أب نور كل أوان نما معره إثيوبيا دركي ما يزنا وحدي قاتي من كله أبير تاجن أتي عداقون أي تميت عشوس أي ترائن عداقون لعل حتى أي مثلا حج سلام تايك خمس خوين وإلنا مش حتى ناس تكون تات مثلا أنا خلو قارسنا أخلي عديقنا حزبنا أرغاقينا إلى ماني حج أتي دركي خقاتي من خلي جنتي عشوس بوليتيكا ويوزبل أزرارو على ما أبزن تايريت لك
1: هو حجي عصابة من البات نسبت راي زي كنا نتريتون يتبقى عندي جيتي عصابة فامين ولو بإنجليش تي ناي مودة عطا درجة ناي دركي سوكوات كلو زجمر بتميت كمطال لزجمر تريتون كمطالو زجمر راي مبزحته هو بسنك سعرن ماين زي مهلاو زقاتمي سلازي أو إرترا نتريت بتزام عادي ديقاتات بفزح سلا تساري حزلو تي ديقاتات كأزر قحة سلا زلو مادت سي أبستفال علي بوتاتات ناي زهاجر سلا زلو ناو الناس عقب كاديخا قادة ديقاف تزعب ورماي الناس أرحكا سلا كساتيا سلا زلو نابنا بات ناي سعر تقامات اللو تقف حفشو نابنا مودا نابنا معبار الدرجة بزحة يخلع عيبلن عني أبتي نايسب ون كمزي إيجابيا ويكمز تقرأي أو جو مزلو ونايدر كي خناتات زتا أو جرسة معنا يلن بزر ما نتي زلو نايماي حسرات مكر رابات تقيرو يهلو يخوون بالعنب بوحدو كم مقلتي كم كستايا أي رأنا نلنا بحاف الشؤو قن تي تقاماتنا يزي إلنينو قن ألو مالتي بحاف الشؤو ما حسرتنا يتزبدي وابقادة دي بقادة دي قن تي تقامات قن أوردي أي كدن ألو خب حدنا تطلوه ألو ألو
0: هو تأتم أوز بس حوز بلنان وي أوز نور وز بلنان ون أبقالي إرتا بستو زمالي دحاني قن أسمار أيو أزيو تشجير نيرو ماي ما تحس كبير واني من حليفة مزح زخرمتي أبناء يودت أبا حدا قزارة بسام أخوغن أو دسارح نابرين حجيتي مسمر ناي مايسي تي منقستي خابي نوح جميرو يكالو صخب نابرين زي ناي زي ناي قرقران نعدها اللغة بعدها اللغة أنا ماي نفحي بماي نفحي قرقاني نابيرتان مؤتاو عبس راح يسرح خمزو اللو ماني عبد قرب عبانك فتحي ويلو تزاري بنيرو قال يوم قاتل فاتحي وين أبلي أم بس غانا تشجر اللو ما نابقال تنسجر سامي
1: عبد طولة تبقى أول حان عبزنا يشجر ناي ما يحجي منال بعد حجي كل قزي انتهى اللو مسلكا برزيانتي سياسونا بكالمة ايه كمز قلت صوب بزو حسراتات كم طول لفتها قر يقول صي بوقعوا كالمة ايه اتصم واتقانيهم ما يلن إلى تريك لما لشيلن كاليلن كاليلن بزح كذي أسيد قاعد يمي تأصل دي ويجي بزح زخون أنا جر بزح إن مقلات أون كسر كف تخيل يبلون تي زقات أم زلون أي ماي حسرت ብሰንኪ ናይ ባህርያዊ ኩነታት ጥራይ ጌርካ ወይ ከዓ ከምዚ ብዙሕ ይስራሕ ከም ዘሎ ኣብ ኤርትራ ጌርካ ምጥቃስ ምናልባት ጌጋ መረዳእታ ክህቦ ይኽእል ኢነት ሰብ ኣብተን ናይ መንግስታውያን ትካላት ብዙሕ ጉድለታት እውን ኣሎ ማለት ሲ እቲ ናይ ትቦታት ፀገማት ክኸውን ይኽእል እንዲ ግን ኣነ ብወገነይ ሕጂ ህዝቢ ናይታ ርእሰ ከተማ ብከምዚ ሕጂ ገጢሞ ዘሎ ፀገም ልዕሊ 800 ዲጋታት ዝሃነፀ ሃገር ብዝኾነ ይኹን ምክንያት ክምክነ ዘይክእል ፀገም እዩ። ስለዚ እቲ ፀገም ግድን ኣይኮንካ ንስኻ ኩሉ ነገር ልዕሊ ዓቕምካ ክኸውን ገሊኡ እውን ዓቕምካ እናኾነ ከሎ ዘይትገብሮ እውን ኣሎ ማለት እዩ። ስለዚ እዚታት እውን መረዳእታ ክህልዎ ፅቡቅ እዩ። ብዝኾነ ሕጂ ምስ ዝግበር ዘሎ ናይ ገዳ ምልዓል ምስ ኣሜሪካ ዝግበር ዘሎ ዲፕሎማስያዊ ዝምድናታት እዚ ሽግራት እዚ ቀልጢፉ ዝፍታሕ ኮይኑ ይስምዓናይ ማለት እዩ።
0: ሕራይ ፅቡቅ እዛ ጉዳይ ገዳ ክንልዕላን ዲና ቅድሚ ግን ናብታ ሞያካ ወ ናብታ ስፖርት ዶ ክንከይድ ተማሉም ስለዝነበረ ስፖርት
1: ኣራይ ኣራይ ኣራይ
0: ከመይ ረኪብካ ሃገራዊ ጋንታ ኤርትራ ከመይ ነይሩ ፀወታ ከም ስፖርታውን ከም ጋዜጠኛን እንታይ ነይርዎም ፀገም ትብል ወይ ማተስ ምዋሃዶም ከመይ ነይሩ ዓጊብካ ዶ?
1: ኣዋ ኣብዘይ ሜዳ ከይዳ ማዕረ ነጥቢ ወፅ ኣላ ሕጂ ኩሉ ግዜ እንታይ እዩ ትመለክዕ እዚ ዓበይ መለክዕ እንታይ ይመስልካ ኣብ ነገራት ኣብዚ ናይ ፖለቲካ ኹን ኣብ ካልእ እንታይ ይብልዎ መስለካ ዘ ኢንድ ጃስቲፋይስ ዘ ሚንስ ይብለካ ዘ ኢንድ ጃስቲፋይስ ዘ ሚንስ እንታይ ማለት መስለካ ብጀርመን ስጡዒ ገይረ ሰሚዐ የደ ሰማዕ ክዎን ሓደ ጀርመናዊ ዝመሰለለይ ቀደም ኣብ ኤርትራ ከለና ስዝሓዝክዋ ኤንዶጉት ኣደስጉት እቲ መወዳእታ እንድሕር ፅቡቅ ኮይኑ ኩሉ ነገር ፅቡቅ እዩ። ስለዚ ፅቡቅ ዲኻ ተፃዊትካ ሕማቅ ዲኻ ተፃዊትካ መወዳእትኡ እቲ ኣምፂኻዮ ዘለካ ውፅኢት እቲ ዝዓበየ መለክዕ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ ኩዕሶ እግሪ ኣብዘይ ዓድኻ ከድካ ማዕረ ምፍልላይ ከም ዓወት ሕስብ ንኣብነት ኤርትራ ምስ ኬንያ ኣብ ኬንያ ከይዳ ሓደ ብሓደ ተፈላለየ ኣላ ብናይ ኩዕሶ እግሪ መረዳእታ ክልተ ብሓደ ስዒራ ኣላ ማለት እዩ። ንኣብነት ኬንያ መፅያ እንድሕር ንኤርትራ ተፃዊታ ሞ 0-0 እንድሕር ወፅን ኤርትራ ትሓልፍ ኬንያ ከዓ ትተርፍ ማለት እዩ ኤርትራ ያስዕር። ስለዚ እቲ ኣብዘይ ዓድካ ከድካ ጎል ምእታው ኣብዘይ ዓድካ ከድካ ማዕረ ምፍልላይ ነታ ትበፅሕ ዘላ ሃገር ነታ ትኸይድ ዘላ ሃገር ከንእዳ ከሎ ነታ ኣንጋዲት ሃገር ከዓ ይሃስያ ማለት እዩ። ስለዚ በዚ መንፅር ክንሪኦ ከለና ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ሓደ ብሓደ ምውፃ ፅቡቅ ውፅኢት እዩ። ኣብቲ ፀወታ እዛ ሃገራዊት ጋንታ እዚኣ ሕጂ ኣትምስረት ዘላ ግን ከዓ ካብቲ ናይ ምብራቅ ኣፍሪካ ብዝተፈለየ መልክዕ እያ ትምስረት ዘላ። ሕጂ ኣነ ሕጂ ከወዳድሪ ኢለ ይኮንኩን ናይ ውሽጢ ሃገርን ናይ ደገን ኢለ ከወዳድሪ ኢለ ይኮንኩን ግን እቲ ኣብዛ ሃገራዊት ጋንታ እዚኣ ዝበዝሑ ብናይ ደገ ተፃወቲ ዝቆመት ሃገራዊት ጋንታ ምስታ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረት ሃገራዊት ጋንታ ክወዳድረን ከለኹ ግን ኣዝዩ ፍልል ኣለዎ። እዛ ጋንታ እዚኣ ኣዝያ ፕሮፌሽናል ሓያል ጋንታ ውፅኢት ክተምፅእ ትኽእል ንኤርትራ እውን ብከምኡ እንድሕር ቀፂላ ንኤርትራ ፅቡቅ ስም ክተውህብ እትኽእል ጋንታ እያ። ስለዚ ብዙሕ እዋን ወዚኦም ናይ ዲያስፖራ እንዲም ዓብዮም ገለገለ ዝብል መረዳእታ ኣሎ። ዲያስፖራ ዕበ ኣብ ዓዲ ወርሒ ዕበ ኣብ ዝኾነ ቦታ ይዕበ እቲ ብሽም ኤርትራ ክሳብ ዝተመዝገበ ንኤርትራ ከስሚ ዝኽእል ተፃዋታይ ክሳብ ዝኾነ ወይ ንሃገር ከስሚ ዝኽእል ተፃዋታይ ክሳብ ዝኾነ ንሱ እዩ ዝስለፍ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ኣፀዋውታ ናይ ትማሊ ኬንያ ዓቢሎም ነሮም ብርግፅ ኬንያ ሓያል ጋንታ እያ። ኣብቲ ኩዕሶ መሓዝን ናብቲ ጉያን በሊፆሞም ነሮም ነዞም ናትና ጎል ኣይነፍዑን ናብ ጎል ምእታው ኣይነፍዑን ዕድል ገለ ዝበሃል ነገር የለን ኣይነፍዑን ስኮረርስ ኣይነበርዎምን ተማዊቶም ኣብ መበል 86 87 ደቂቕ 2 3 ደቂቕ مستروا فانا تصوتها يا تيم لامبر يرتراس ايرا او تيان ايرا بزخونه حجون طبو زخونه تصفاتات حيزا الله اجين تصاوتنا ارتراتي كان بزهاسه منتايتي التيتيود بحال التيتيود التيتيود مالت براخه براخه اب صوتا فرسو ازيو اجداسي باتايو نايروبي حجي كباب خدت الشح مترو يد علي صفح بحري زوم كاب اوروبا كاب استراليا زخودو زوز تصاوتنا ارتراخه كاب تحت 500 متر علي صفح بحري زبراخيو كاب ازيو لطاطا زلو بوتاتات ناي اوروبا زخوديو سلازي ابرخ زبل بوتات كيد كلخا براخ لنا وصها قيد كله أكسجين ناو حادس لزغيت أو تي حسرتنا أكسجين ما قد إموام كم تزد اللي هاي قويريو زي نحنا سمرا براخ سلزغونة تاب قلت أشهر سلسة مئة المتر وصلت ركب كم هم أدفاتيج وي كم ناي ربحة باللجاء تتقامل لزنا برات يا سمرا بوزحك زي أبس مرا بزكايت قتم أقراوي تقال تايرترا نبع ال نبعال نيجيريان كاميرون كيترفي تبدهن نبعال قبسي كيترفي تبدهن بخئلة تاتراي زيكواني بتي ناي أرتيجير تحبيزا سلازيتي هم أدمانتيج بزقب باينا تقاملو أب إيرتراخ كاير كل تودر مالد بطم نايش تحاقر تتعوط تتعوط كالها
0: أوكي
1: أجزهم كاب دقة زخودو قن كاب لطاق زبالة بوتاتات زخودو إذا ناي نايروبي براخي عبي سوامين نجي أبي على ثلاثة أتصار دو أفريقا زا كايرو وردر كايرو تحتيو سلزي أبز وتازد صبو كتراوتو يخولي أمبل برقز دو أفريقا حيال قانتايا تصبو يمزلا قد بو حدو كعسر رقيتهم ترقاقيو توها هيدو كتراوتو يخولي أمبل
0: نه چبو نای محلاف تصفاتات گله گنای دلت ود درگن کت سعر علو تحلف مش
1: او حجي تي ترير اندي نخ تحلف حجي ابزي بتي بحر نايتي عمدا دبا لومي وانچ افريكا سلسه هاجرات يز انگدا تانزانيا اوغندا كينيا بحبار كم قدرين هجي كم قبو انقادي تهاجر او عداي كايب سلزلو او غلا اخت حلفني رواب زمت اري ود الدرك تاتو عين برات يأتي يمن كلمة حج تزاري من اللون يرنا عاتين مالتي هجي كينيا سعيوانا كل سعيرنا وانش افريكا اختل لها ابزي متصواتا بوزح ذا قدس زي كون الناخونا كل يأتي يمن عجاي عجاي تباهيلو تعجا خافتا ترار عجابة حتنا مالتي حجي عجاب سعد الكتاب تعساسرو تخيلي خا أبزيا حجي تصوب زبد عد الحزنة متينا مالتي أكد دخلت ككلت الدين زحف بخم نصو كم بجلة أبزيا أجي كينيا مسخة سلزلة حجي تحانتي كينيا لو تا قدامي تندح كينيا خوينا سعد كينيا دح قدامي تخوينا تقمي بالكان انت دا كينيا قدامي تزي كونت رابعي تتوتيا قد سخا قدامي كتوتا لك خات حل كينيا سلا تحل سخا مالتي ككل التغنى سوق بجلة سلا زحلفة
0: اوكي
1: تردي هاد ولا دي يوسف ام نو سوق بجلة عشر تغلطة بجلة تاتالو
0: كينيا سي تسعار اي تسعار كتحل فيها ولا رابعي توتا كتحل فيها تحل فيها كابتن سلسة خا حانتي اختحل في مالتي
1: بكا سلازي أكندي كلتا قانتاتات دعمنا تحجز إيتيوبيا تصاوات الوزلو إيتيوبيا السودان قللو أربعة مش زيان حجي كلتا قانتاتات كحالفة أين كاوه حجي زيادة عدلان لون كحالفة إيرتراغن اتحانت أنقاني تهاجر يا با أو هلا تحالف هلا سلازة حانتي هاجر يا تحالف قابزا إيرتراغن لاتا
0: حراي و
1: برتعيدي حجي زيادة عدلان لان ياقن نعوون قتت على صوص لذلك يرتلاخت سعر ترى إذا واتعا مالتي مسكين يا معروت يا لا دو أفريكا قت سعره قت كلا لو أب قمتي نيجينون قت سعره قت كلا لو أب مالتي تدعى قت حل قوينا سلزي تسبب زبالة يكون انبرت عدلات وتسلي زلو غيرها حجي جمرت سلزلو تي ፀወታታት ክረኢ ማለት እዩ ሕጂ ምስ ደቡብ ኣፍሪካ እያ ክትፃወት ዝመፅእ ድሕሪ ኣርባዕተ ድሕሪ ሰለስተ መዓልቲ እንትኸዱ ኣሎ ዕለት ሳላሳ ሳላሳ ፀወታ የሎም ዕለት 27 ኣለና መዓሲ ዝኾን ዘሎ ረቡዕ እዩ ዝኾን
0: ረቡዕ ይመስለኒ
1: እወ ንረቡዕ ኣብ ግብፂ ካይሮ ክፃወታ እየን ኣብ ኤርትራ እየን ክፃወታ ነይርወን ኣብ ኤርትራ ስታድየም ኣስመራ ብቕዓት የብሉን ስለዝተባህለ ማለት ሰብ ኣህጉራ ውድድር ስለ ዘይፀንሐት ኤርትራ እቲ ስታድየም ብዕርያቶ ክትፀንሕ ኢልካ ይተሓስብ ኒሃት ሕግታት ከዓ ሕጂ እዩ ዝያዳ ተሪሩ ቅድሚ ሕጂ ኣህጉራዊ ኣይኮነን ዶ ስታድየም ኣስመራ ሲ ዋላ በዓል ላሳለ ከይተረፈ እዩ ኣብኡ ከም ኣህጉራዊ ውድድር ዘእንግድ ነይሩ ናይ ሎሚ ግን ናይ ፊፋ ናይ ካፍን ሕግታት ተሪሩ ዋላ ስታድየም ኣስመራ እውን ብቕዓት የብሉን ተባሂሉ ኣሎ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ውድድር ዝሃንድበት መፅእ ስለ ዘሎ ሕጅን ሕጅን ተጓይኻ ክፅገን ክዕረ ክገፍር ሕገለ ዝኽእል ነገር የለን። ስለዚ ግብፂ መሪፃ ኤርትራ ማለት እዩ ኣብ ግብፂ ክትፃወት እያ ብኩሉ ኩሉ ማለት እዩ። ደገፍቲ ብዙሓት ተዳልዮም ከም ዘለው ሓበሬታ ረኪበ ኣለኹ ኣነ እዚ ናይ ስፖርት እውን ስለ ዝፅሕፍ። ስለዚ ብዙሕ ደገፍቲ ይረኽቡ እቲ ናይ ኣቲትዩድ ጉዳይ ኣብ ግምት ኣትዩ እቲ ካልእ ካልእ ኩሉ ኩሉ ነገራት ንግብፂ መሪፃ ኤርትራ ማለት እዩ። ስለዚ ናይ ረቡዕ ፀወታ ኣንፃር ደቡብ ኣፍሪካ እዩ። ደቡብ ኣፍሪካ ክንብል ከለና ቀላል ጋንታ ኣይኮነትን። ኣብ ዋንጫ ዓለም ኣብዛ ዓመት እዚ ዋንጫ ዓለም ተሳታፊት ዝነበረት እያ ተሳታፊት ኔራ ጥራይ ዘይኮነት ንደቡብ ኮርያ ከይተረፈ ዝሰዓረት ምስ ቸክ ሪፓብሊክ ሓደ ብሓደ ዝተፈላለየት ብሜክሲኮ ግን ተሳዒራ ምስክላ ዝተረፈት እያ። ስለዚ ደቡብ ኣፍሪቃ እያ ምሳና ክትገጥም ኣብቲ ውፅኢት እንድሕር ርኢኻየ ግን ኤርትራ እውን ትሰንፍ ኣይኮነት እቶም ሒዛቶም ዘላ ተፃወቲ እዚ እውን እቶም ቀንዲ ሕጂ ፀዊዓቶም ዘላ ተፃወቲ ስለ ዘይመፁ እምበር ሕጂ ዳርጋ ሰሊጥዎ ኣሎ ናይ ቡንደስሊጋ ዝፃወት እዚ ናይ ቡንደስሊጋ ዝላዕለ ናይ ጀርመን ደረጃ ናይ ኩዕሶ እግሪ ማለት እዩ እሱ ክመፅእ እዩ ኦረዲ ሕራ ኢሉ ኣሎ ኣብዚ ናይ ፅባሕ ፀወታ ዘይኮነስ ኣብቲ ድሕሩ ዝመፅእ ማለት እዩ ብውሕዱ ቅርብነቱ ኣርኢሉ ካልኦት እውን ኣለዉ ዓበይቲ ተወዳደርቲ ዝመፁ በዞም ሕጂ ዘለዉ እውን ንደቡብ ኣፍሪካ ክትስዕራ ክትክእል ኣለዋ ማዕረ እውን ዘዋፅእ ኣይኮነን ክትስዕር ክትክእል ኣለዋ ናይ ምሕላፍ ተኽእል ኣድሕር ክዛይድ ኮይኑ ምክንያቱ ናይ መልሲ ግጥም ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ስለ ዝህልዋ ደቡብ ኣፍሪካ ብዓዳ ስለተቐንግዶ ነቲ ውድድር እቲ ናይ ደቡብ ኣፍሪካ ፀወታ ክብርታ ይኽእል እዩ። ስለዚ እዚ ኣብ ግብፂ ተካይዶ ውድድር ኣብ ዓዳ ከምትዋዳደር ዘላ ኣተሓስቦ ዘላ ኣብ ግብፂ ተካይዶ ውድድር ስ ኩሉ ክትስዕር ኣለዋ ኤርትራ ማለት እዩ። ምክንያቱ ከም ኣብ ኣስመራ ትገጥም ዘላ ጌ ክትወስዶ ስለ ዘለካ ስለዚ እዛ ናይ ረቡዕ ፀወታ ክትእምተልና እያ ናይ ኤርትራ ናይ ምሕላፍ ተኽእሎታት ክትእምት እያ ብውሕዱ ተስዒራ ፅቡቅ ክትከይድ እያ። ካልእ እንታይ ኣድቫንቴጅ ኣለዋ ንኤርትራ ማለት እዩ ኬንያ ቀዳመይቲ ክትከውን ኤርትራ ዋላ ቀዳመይቲ ተደይኮነት ካልአይቲ ኮይና ተሓሊፋ እውን ኬንያ ንደቡብ ኣፍሪካ ክትስዕራ ሕጂ ንጊኒ ክትከይድ እያ ኬንያ ረቡዕ ምስ ጊኒ ኣለዋ ንጊኒ ክትስዕረን ክትክእል ኣለዋ ጊኒ ሽዑ ትድቅስ ማለት እያ ደቡብ ኣፍሪካ ስዒራ እታ ኣላ ንጊኒ ሓደ ስዒራቶም ትማሊ ሕጂ ኬንያ ከዓ እንተደኣ ከይዳ ንጊኒ ስዒራቶም ጊኒ ዳርጋ ክትድቅስ እያ ሽዱሽተ ነጥቢ ክተጥፍያ ክትድቅስ እያ ማለት እዩ። ማለትሲ ስጋኣታ ክጎድል እዩ ኤርትራ ንደቡብ ኣፍሪካ ፅባሕተ ስዒራታ በቃ ከም ቀዳመይቲ ዘላ ክሕሰብ እዩ ኬንያ ስለ ዘላ ማለት እዩ። ስለዚ ኬንያ ንደቡብ ኣፍሪካ ከይዳ እውን ክትስዕሮም ተኽኢላ ኤርትራ ምስ ኬንያ ማዕረ ምውፃት ፅቡቅ እዩ ኣብመኻ ኣብ ሜዳ ኣብ ሜዳ ከይዳ ማዕረ ምውፃት ፅቡቅ እዩ ምክንያቱ ኬንያ ኣብ ዓዳ ንጊኒ ክትስዕራ ትኽእል እያ ኣብ ዓዳ ከዓ ንደቡብ ኣፍሪካ ክትስዕሮም ስለ ትኽእል ማለት እዩ ምስ ትማሊ ዝረኣናዮም ሓያል ጋንታ እያ።
0: ሳሚ ምስቲ ግዜ ብዙሕ ከልዕል ስለደለኹ ነዚኣ ናይ ኩዕሶ መቸም ፅቡቅ እናተመነና ኣብዚኣ ክንዓፅዋ
1: حياتي.
0: مش كتعاون على بتدعم علي اب انتهت ولا اب كندا هاجي قال لي ام كيلو مالو قال لي ام كا فيزا تخل كيلو طب هاي دومو سلام تاي ما تسي بوليتيكا وي ديو تي فيزا مثلا سبورتا وانسي بوليتيكا وساني ديو على خال قلتلاتي
1: هاجي بوليتيكا وساني اي كونن كندا اتوم تاريخهم زلو بفيزا مغنيات تاريخهم دلو خافزهم ناي عبيتي توم بورل تور عالم كل زوعلو عالم النخولو لو تساوت زنوبرو نافنا يستسفاتينا ما مان يلقبرز قابير نيم وورل تور زفاتو فيهم أمان يلقبرز قابير ناي ليدل تريك تساوتا ايو على داما ايو ليدل تريك مالت ليدل ناي جرمن كوبانيا ايو تريكا ناي امريكا ناي بشكلتا كوبانيا ايو جي ناي امريكا ناي جرمن كوبانيا تاعت زقومو غانتا ايو بزح قزي ناب كندا ناخدو وادا دوريو بزح قزي ناب امريكا ناخدو وادا دوريو بزح قزي ناب مول عالم ناخدو وادا دوريو ناي ورل التور ناي عالم توالادرتيم ناتنايل تسباتين ون ناي ورل التور توالادارا ينسون ناي سبين غانتا ياتا غانتو ناي موبي ستار تبال سلزي بوليتيكاوي زي مخوني مخنيات انتايو وطب كاب ايرترا استبقوس غلو بيزا رخيبا مين
0: اوكي
1: اي جيم نال بعد بوليتيكاو وقتورو تقوين انتايو طب كاب ايرترا زموتو كخلو نيرو طب عبد القز اللو غا كاعتو خلو نيرو طب ايرترا قن طب ما حدر تريم طب كالوت كلو متيو بيزا رخيبا ما سلطان ديو ولا غازيتين يحي ترفي متيو آتي اللو كارادا سلازي ناي ناتنا ايلن ناي امان ايل دورز غابي هيرن ناي فيزا خونتات ديو ناي كال هو ناي فيزا ميلو ما زلو كاو اتوم زسمع هو نجر يلن بو حدو بزود الدر يلون ابزود الدر حجي كافتوم يعبيت الساتفو لو معالتي بينيام قرما يالو هينوك ملو برحان عالو كومون مرهو قدس قالو مالتي حموش تي اخت الساتف نيروا ارترا حموش تي تساتف بابو ناي شامبيون ناي علم اتا انكو ناي افريكا هاگر يا حموش تي تساتف حموش تي سي تزلع علي توالا داري تا اتنا بزلع علي درجة بقعة زلو مبت بقعة اندين تي تقوت هزو وحابا
0: نوا
1: عجيتا حموش تي تعراد انت زي سلفا كان بعد بلجيوم كان بعد الجرمن كان بعد فرنسا كان بعد من يا هولندا تن عبيت الزبحة لا أنا بعد الدمشق لا تعبيت الزبحة لا وهي كدام الزبحة لا يعني يرتفع معرين يتسرع معرة بوحد تن عصرت الزبحة لا عبيت الزبحة لا معرين تسرع حمش تقطع توهيب وانيرو وزي بعد الدمشق لا تحصل كده يسمى بمهام زلا زرقي كفتن طب زلو على العالم يا بزخونة كزوم كل التتريفهم زلو أزيوم أقدستيهم إذن أيلو مود الدر بنيام قرما يزعوه طلو عينة تود الدر أيكونا تود الدر عقابتات زوزحون نبعالناتنا التسباتين زحجي تريف زلون أماني القبرز قابي هيرن هي نقم الورهان كعلو مرحاو قدسوكا أقول قلت إن أنا بقى قلت وصل زغيد زل حجي مالت إن بزح سل الصرح كرم حجي حاجة جازي خوي حاجة جاز ترى يقول له طب كان دي نايم عوات تقول له زنا برومجن هي نقوم لبرهان نحن هاي أسباب كنا نعم يلقى برز قابير نيم سل زي تسمع قب هي نقوم لبرهان مالتي بيني أم قلت حاجة زي خيد سل خسرح
0: أوكي
1: عندما يكون زي يكون أسي كسرح وخيد زلون هي نقوم لبرهان صرح لي ويتحق زي مالتي سلازي بوزحي تبني عن بزي تي حمشت توالا درتي كوتا بركابات راي عامي مخانا جن كجن لتسيد اللي مالتي كمو تسيد جن بوزح تتبين اقاري اللي
0: عراي
1: عالبو غنيسي اي تبني مالتي
0: لا ترى ديكا ترى ديكا وحدات يوم كبرطعم خالي مستم بزحات مستم حيرات يوم كاس جن عاوز كأن من أي صبغة أب قداي بوليتيكا رو كناتو قدا أبزي بشكتا توصل تلدكا وصل لما
1: ودحان ما دسي ناي دكان سيت مالي تورا ديرا موناليزا رايا كالوت وناي تحت اسران سلستن ون بعل ودي فريم تورا ديرا ام كل سي زحاشة قطع زلوا كاو افريكا ازيا تفتي تركب هادر يا بعد الدم شغلة تاسل ازي باور هاوس بلوا باور هاوس مالت رس حيال مالت يا بحثيرو رس حيال ناي افريكا ارترا
0: نعم هذا هو
1: عالم كاخر تتوى على دفتيح هو
0: إذا شيء قبل قبل ما زقوه نوح عندي من نيرام نبي حكي من دخول آخر جعان يوم نفعت يوم ده سيز بلاك
1: هو
0: بس أنا نب نقدا هنك يد نوح إلي قدا لا عيل الله نبي بنك قدا ون نيرو حج أبزنت غير إتلا كا خمي وحج قدا لا عيلو إرثا قبزنت أخذ ربح مستني بنك تاحيس كا كلام أنا تين
1: حجي انا كو انا سبورتي تقريبا ما تيني ري بالظهور
0: انا كاب كاب كاب روكو هاي الانديه ما تيس
1: هو دحاني دحان سقم يبلون حجي زناي قدا قبلوا علي ارترا تنبيرو تنيحو حجي امريكا على العلاطلة حجي اتي قدا أب وتحدر الجدع أيو صنيحو مس متواعد قوار مس من قصاص ناي عززتي سراوي تتعساسيرو زر يصنيحو حجو خلخا كم مرأي وخلخا خطري وخلخا كم زغل الزبل الجدع كمثل يخاليو اتي الجدع جن اتي كد تايو اتي شمويو اتي كبيت مالتي حجي اندحر تعقيد كاب أهجراو محبرسب ويبا أمريكا أمريكا كلاسيت ناي أهجراو محبرسب أمريكا زعابي هاجر زحية لهاجر إيو بغطبا بعيش أصطاف ترقى قداميت خاليت سالسيت كننا روسيا سي كندي كندي شديشة شو عات عطفي قطبنا روسيا يزلوا أمريكا قليل هاجر يكون العب هاجري سلازي تي ناتا قدا حتى نبر كلا زلوا زلوا ها كبيدي مالتي بوحدو نعمت كبزي أبجزاوتي كذا نقول أخلى ناسي كابو قلنا زبهالو نيرمنا زوزنا إجامس قلمس قل قل إلى بعامت وقت عامت يوم زعابينا اتقابوا الدحر مستقال تبايسه تم كانت كلها زباص فصار من دحر مستقال قابوا تبايس كان هم قرأ تم كانت كلها زباص فصار تصليها تبايسه وخيب ولا تبايسه وخيب ولا
0: يفرحوا
1: بنك يفرحوا يفرحوا حتى يرسي بعدهم تقع وصل تقع هذا وصل زور لو قالوا له هاجرات كمية هاجرات زمدناتات كمية مستي كندي وصل زبها كسلين حكي كاسة خالد أي بعسة كان يقني حتر بالمال دي أجره هجي إذا قدازي تلاعيلو له إذا قدازي تلاعيلو ملعال لا يكون أنت غني أموغو أمريكان إيرتران إتي ناي سماني عامت ويتي ساعة عامت إلا تقول سيرترا قدات أبكي علم زوان زي بناتي مرداتا خام حجنونيو أمونغو أمريكان إيرتران كل زغل شقر يلل خام حجنوني أسي إيرتران أمريكان كم مشارق تنبر كم رايفال ويكم كم تتقرر تهاجرات أي كتاة متانين أوردي توديو زب المرداتا على النخب أدماي حجيت قدام العال كم مقلتي بوليتيكاوي قربنت بوليتيكال جودويل ولو بإنجليش كم مجلسي بوليتيكا وقربنتنا أمريكا زرقة إيو أي بحقي أنا بوجناي مس أمريكا تبقى زمدنا كهلو كم قدم زمن زنبوركو إيه مس أمريكا زخون يكون زي مس معات كهلو ኤርትራ ይሁን ህዝብ ኤርትራ ኣይደልን ኣነ ዓባይ ሃገር ሓያል ሃገር ስለ ዝኾነ ፀላዊት ሃገር ስለ ዝኾነት ምስ ኣብ ስምማዕ ፅቡቅ እዩ። ስለዚ ኤርትራ ከም ሃገረይ መጠን ክሪኣ ከለኹ ሕጂ እቲ ዝነበረ ጉዳያት መን እዩ ተጋግዩ መን ይገለ ብዘየገድስ ማለት እዩ ኤርትራ ምስ ኣሜሪካ ፅቡቅ ዝምድና ንምስራታ ዓብ ነገር እዩ፣ ፅቡቅ ነገር እዩ ንመፃኢ ናይ ኤርትራ። ስለዚ በዚ መንፅር እዚ ካብ ሎምን እኒኦ ናይ ኣሜሪካ ጉዳይ ምስ ኤርትራ ነበረያ ነበረ ዝኾነ ኮይኑ ይስማዓኒ ማለት እዩ።
0: ግረም ጉዳይ ስዊፍት ገለምታት ገ ላዕሊ ሞ እንታይ እዚ ስዊፍት ዝበሃል
1: መዋ ስዊፍት ሕጂ ከመይ ይመስለካ? ስዊፍት ሕጂ ባንኪ ይኮነን እኳ ስዊፍት ኣሳላጢ እዩ። ኣሳላጢ እንታይ ማለት እዩ? ንባንክታት ኣብ ዓለም ዘለዋ ባንክታት ዘራክበን እቲ ትራንዛክሽን ክገብራ ከለዋ እቲ ገንዘብ ክለዋወጣ ከለዋ ኢምፖርት ኤክስፖርት ክገብራ ከለዋ ሃገራት ናይ ባንኪ ምንቅስቃስ ገንዘብ ክገብራ ከለዋ ብመገዲ ስዊፍት እየን ዝገብራ ማለት እዩ። ምክንያቱ ነብሱ ወከም ባንክ ንኣብነት ንግዳዊ ባንኪ ኤርትራ ድሕር ወሲድካዮ ምስ ኣብ ዓለም ዘለዋ ባንክታት ኩለን በብሓደ ዲፕሎማስያዊ ርክባት ናይ ንግዲ ርክባት ክገብር ኣይክእልኒ ዝኾነ ንግዲ ባንክ ምስ ኣብ ጀርመን ደሎ ምስ ናይ ባደን ቡተንበርግ ባንክ ምስ ናይ ሽፓርካሰ ምስ ናይ ገ ምስ ናይ ገለ ምስ ዘናብ ዘለዋ መዓት ባንክታት ሕጂ ጀርመን ዘለዋ ምሰን ምስ ነብሱ ወከፈን ክርክብ ክገብር ኣይክእልኒ። ሕጂ ነዚ ኩሉ ናይ ባንክ መርበባት ርክባትን ዘወሃህደለን እዚ ስዊፍት ዝበሃል እዩ። ስዊፍት በዘን ዓበይቲ ፊናንስያውያን ትካላት ናይ ኣሜሪካ ብበዓል ወርልድ ባንክ ብበዓል ኣህጉራዊ ማዕከን ገንዘብ ከምኡውን ብበልጅም ብኣቶም ዝምእከል ዝመሓደር እዩ። ዋንነቱ ንዓኣተን እዩ። ስለዚ እዚ እገዳ ኣሜሪካ ምስ ኣገደታ ንኤርትራ እቲ ስዊፍት ዝበሃል ምስ ንግዳዊ ባንኪ ኤርትራ ዝነበሮ ዝምድና ኣቋሪፁ ማለት እዩ። ሕጂ ንግዳዊ ባንኪ ኤርትራ ነተን ካልኦት ባንክታት ብኸመይ ገይሩ ይርከበን? ብዝረክበን መንገዲ የብሉ ብመንገዲ ብዝኾነ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ክረክበን ስለዘይብሉ ስለዘይክእል ናይ ገንዘብ ምንቅስቃስ ካብን ናብን ናብ ኤርትራ ከምቲ ዝድለየ ክኸይድ ኣይፀንሐን ማለት እዩ። ሕጂ ብፖለቲካ ደረጃ ክንረአ ከሎ ኣብ ኤርትራ እገዳ ተላዓይሉ ኣሎ። ስዊፍት ከዓ ኦረዲ ካብታ እገዳ ዝተላዓለትላ ኣትሒዙ እቲ ጉዳዩ ፖለቲካዊ ስለ ዝነበረ እቲ ስርሑ ጀሚሩ ኣሎ። ስርሑ ጀሚሩ ክበሃል ከሎ ግን እንታይ ይመስለካ? እቲ ፖለቲካዊ ውሳነ ኦረዲ ክወስዶ ምዃኑ ብዙሕ ዘጠራጥር ወይ ዘዛርብ ኣይኮነን። ምክንያቱ ኣሜሪካ ብዝገበረቶ እገዳ ተጠውሉ ስለ ዝነበረ ማለት እዩ። ኣብቲ ብግብሪ ግን ብግብሪ ናይ ኦፊስ ስራሕ እንዲ ማለት እንዲ ናይ ኦፊስ ስራሕ ሕጂ ደጎል ድሕር ሽሕ ኦይሮ ክትሰድድ ኮንካ ግን ከይ ክትሰድድ ትኽእል ኢካ ሕጂ ከይ ክሰርጠካ ክእል እዩ ማለት እዩ። ምክንያቱ እቲ ስዊፍት ዝበሃል ኩባንያ እዩ ናይ ሚልዮናት ገንዘብ እንድሕር ክትሰድድ ኮንካ ቀልጢፍ ነቲ ሚልዮናት ብኡ መንፅር ዝረክቦ ኣታዊ ስለ ዘለዎ ቀልጢፎ ክሳልጠልካ እዩ። ንሽሕ 2,000 ኢሉ ግን እቲ ዝነበረ ኦፊሳቱ ድ ትካልእ ድ ቀልጠፍ ኢሉ ስከይ ክኸፍቶ ክእል ማለት እዩ። ስለዚ ገለ እዋናት ተፀቢኻ ግን እቲ ገንዘብ ትራንዛክሽን እቲ ናይ መልኣኽ ድዩ ክስታይ ድዩ ክሳለጥ ዝኽእል እዩ ማለት እዩ። እቲ ወፂኢ ዘሎ በቲ ኣገባብ ኣሰራርሓ ናይ ትትካል እትውኢልካ ክተብቦ ከለካ ማለት እዩ።
0: ራይ ፅቡቅ
1: ርድእቲ ድያ
0: ብሓቂ ኣብ ወገነይ ርድእቲ እያ።
1: እዚ ማለት ሲ እቲ
0: ንሽሕ ንክተሸሕ ኢሉ ሰ ካይከፍቶ ክእል እዩ ዋ
1: ክጅምር እዩ ማለት እዩ። ፖለቲካ ውሳነ ስለ ዝኾነ ጀሚሩ ሎ ግን ንግዳዊ ክሳብ ዝኾነ ናይ ቢዝነስ ስራሕ ክሳብ ዝኾነ ከዓ ዝያዳ ክርብሖ ዘርብሖ ገንዘብ ምንቅስቃስ ክግበር ክኽእል ኣለዎ ተጓዩ ነቲ ዝነበረ ናይ ኦፊስ ስራሓት ክኸፍቶ ማለት እዩ።
0: እዎ ኣብዚ ክልተ ነገር ኒ ሓደ ብውልቅ ኣሎ። እቲ ቀንዲ ግን ንዕና ዘገድሰና ሕጂ መንግስቲ ሲ ኣቑሑት ክዕድግ እንድሕር ደልዩ ብሚልዮናት ይቅንቀሳቀስ ማለት እዩ። ሕጂ ኣብኡ እንድሕር ዝተሓባብር ኮይኑ እቲ ናይ ስዊፍት ሲስተም
1: በቃ ብሚሊዮናት ምንቅስቃስ እንድሕር ጀሚሩ ብደረጃ መንግስቲ ብሓፂሩ እቲ ካልእ ኩሉ ጀሚሩ ለማለት እዩ።
0: በቃ ፅቡቅ ግርም
1: ዋ
0: ንሕና ፅቡቅ ኢና ንደሊ ካልእ ቅሳ ኣይኮነን ካልእ ሳሚ ድሕር ባህዘ በታካ ከይትምልሳ ትኽእል ኢኻ ምስኣ ተሓሒዘ ክሓተካ ደለኹ ግን ኣብ ኢትዮጵያ ውሽጣዊ ኩናት ተኸፊቱ ኣሎ እቶም ኣባላታቱ ሰብ ከተሎ ኣሎ እስኻውን ከመይ ትከተሎ ንዓኻ ይምልከት ነዚ ኣድሂቦም ግን ኤርትራ ኣብኡ ትዘርላ ሞኒ እዞም እስራኤልን ኢማራትን ከዓኒ ንኢትዮጵያ ዘርኦም ንኤርትራ ካሃርሞ እዮም ዝብል ዘረባታት ገለ ቀኒ እዩ ፕሮፓጋንዳ ማለት ናይ ፌስቡካትን ናይ ዩቱባትን እዩ ማለት እዩ ብመንግስቲ ዝሰማዕናዮ ነገር የለን ኣብ ርእሲ ተወሰኽታ ከዓኒ ዘላታ ተወሰኽታ ከዓኒ ኣብ ናታንያሁ ኣብ ሕብራት መንግስታት ክዛረብ ከሎ እውን ኤርትራ ከዓ ካብቶም ነቲ ኣዳራሽ ረጊፃ ድወፀት እያ ሕጂ ጠፋእኹም ዝብል ዘረባታት ኣለዎ ሞኒ ምክንያት ኣለዋ እስራኤል ንኤርትራ ክትሃርማ
1: እዎ ሕጂ ቅድም ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ናይ ኩናት ኣዋጅ ምናልባት ዚ ናይ ኢትዮጵያ ሓለፍቲ ዓሰብ ክንሕዚና ቀይሕ ባሕሪ ክንሕዚና ዝብልዎ ከም ኣዋጅ እንተደይተወሲዱ ክሳብዛ ሰዓት እዚኣ ኤርትራን ኢትዮጵያ ንቡር ዲፕሎማስያዊ ዝምድና ኣለውን ቀዳሚቲ ክንርዳእ ዘለና ኤምባሲ ከሎ ናይ ኤርትራ ብኢትዮጵያ ኣየር ናይ ኤርትራ እውን ናይ ኢትዮጵያ ነፈርቲ ክፉት እዩ እቲ ዲፕሎማስያዊ ዝምድና ምናልባት ዝሕል ዝበለ ምንቅስቃስ ኣብቲ ምክያድ ከም ጎረባብቲ ሃገራት ኣይከያየዳ ንኾና ግን እቲ ሓፈሽኡ እቲ ዲፕሎማስያዊ ዝምድና ኣሎ እቲ ኩናት ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝነበረ ከዓ ብ2018 ኣብ ጅዳ ኣግሪመንት ደው ኢሉ እዩ ሕጂ ዝመፅእ እንታይ እዩ ኤርትራ ዶባታ ሒዛላ መሬታ ሒዛላ ምስ ኢትዮጵያ ዘዋግእ ምክንያት ዝኾነ ይኹን ምክንያት የብላ ብወገን ኤርትራ ማለት እዩ እቲ ክዋጋእ ዝኽእልን ዘይክእልን ኢትዮጵያ እዩ ዓሰብ ክሕዝ እየ ይብል ኣሎ ባፀ ክሕዝ እየ ይብል ኣሎ ባፀ ክሕዝ ዓሰብ ክሕዝ ድሕርመት እዩ ኤርትራ ርእሰ ምክልኻል መሰል ስለ ዘለዋ ርእሰ ምክልኻል ተኸላኺላ ክትሃርሙ እያ እንተደኣ ርእሰ ምክልኻል ንኤርትራ ዘይተንከፋ ኢትዮጵያ ግን ኣይትንክፎን እያ ኣቲ ኣህጉራዊ ሕጊ እውን ስለ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ኤርትራ ንኢትዮጵያ ክሳብ ዘይተንከፈታ በዓላ ከይዳ ንኢትዮጵያ ክትወራ ክሳብ ዘይተበገሰት እዚ ናይ እስራኤል ድዩ ዋላ ናይ ኢማራት ዓረብ ድዩ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝኾነ ይኹን ናይ ስጉምቲ ናይ ምውሳድ ተኽእሎ ክህልዎን ኣይክእልን ማለት እዩ ምናልባት ከም መሻ ከም ሽርካ ናይ ኢትዮጵያ ዝውሰዳ ዓይነት እየን ወይ ምስ ኢትዮጵያ ወጊነን ኣለዋ ኤማራት ዓረብ ምስ ኢትዮጵያ ከም ዝወገነት ኣብቲ በቲ ዲፕሎማሲ ሕጂ ዝዛረብ ዘለኹ ውሽጢ ዝስራሕ ካልእ እንዲ ግን በቲ ዲፕሎማሲ ደረጃ ሕብራት ኤማራት ዓረብ ምስ ኢትዮጵያ ወጊና ከም ዘላ ገሊፃ ኤርትራ ከዓ ኣብ ጎኒ ህዝቢ ትግራይ ከም ዘላ ከዓ ገሊፃ ኣብ ጎኒ ናይ ዝኾነ ይኹን ህዝቢ ናይ ምዃን መሰል ኣለዋ ዋላ እዚ ብፅብሎ መልክዕ ድዩ ብካልእ መልክዕ ድዩ ተገሊፁ ዝረአ ኤርትራ ምስ ትግራይ ምስ ካልኦት ከባቢታት ፅምዶ ጌይራ ኣላ እቲ ፅምዶቲ ናይ ምግባር መሰላ ሕሉው ኸውን ንህዝቢ ዘርብሕ ክሳብ ዝኾነ ማለት እዩ ናብ ኩናት ዘእቱ ነገራት ናብ ገለ ግን እንተዘይሃሪምካ ተተወሪርካ ክትሃርሞ ኢኻ ተደይ ተወሪርካ ግን ንስኻ ዝኽይድ ምክንያት የብልካ ውሽጣዊ ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ ኸውን ማለት እዩ ብከምኡ ስለ ዝኾነ እንተን ናይ ኢትዮጵያ ውሽጣዊ ጉዳያት ሓደ ኮኣሊሽን ወይ ልፍንታዊ ውድብ መስሪተን እቲ ፋኖ ዝመርሖ ማለት እዩ ወይ ኣቦ ወንበር ናይ ፋኖ ዝመርሖ ሸውዓተ ውድባት አንጻር ናይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝዋጋ ዘለዋ ማለት ምክንያቱ ውሽጣዊ ጉዳይ ኢትዮጵያ ስለዝኾነ ኤርትራ ሕጂ እንታይ እያ ትሕሉ ከይትህርም ዓሰብ ከይትንከፋ ባሕራ ከይትንከፋ ሚሳይላት ከይሰዱላ ገለ ከይሰዱላ ግን ትሕሉ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ናይ እስራኤል ናይ ሕማራት ዓረብ ናብ ኤርትራ ከምዚ ትገብር እያ ከምዚ ትገብር እያ ዝበሃል ነገር ብኣይ ወገን ስቂኢሉ መበገስ እዩ ዘይፍለጥ ትሕቲ ሓሙሽተ ሚእታዊት እዩ ተኽእሉ ብሓፂሮም እስራኤል ንኤርትራ ክትሃርም እንታይ ከክረብሓ ኣራይ ሃሪመሲ እንታይ ክረብሓ መንግስቲ ክቕይራ መንግስቲ ክትቅይራ ይትኽእል ሚሳይል ጌርካ ሚሳይል ጌርካ ነፈርቲ ጌርካ መንግስቲ ክቕይራ ይክእል ክትቅይራ ይትኽእል ኣጋር ሰራዊት እዩ ለውጢ ከምቲ ዝኽእል ኣብ ኩናት ኣጋር ሰራዊት እዩ ትወሳኒ ነፈርቲ ኩናትን ሚሳይላትን ድሮናትን ለውጢ ዘምፅእ ነይሩ ተዝኸውን ኢትዮጵያ መምፀአት ኣብ ትግራይ ትግራይ ሲ ብድሮንን ብነፈርትን ብገለን ጌራ ብተዋጋቶም ብዘይ ኣጋር ሰራዊት ከየክተተት ማለት
0: እዩ
1: ወይ ከዓ እስራኤልን ኢራንን ተሰዓዓራ እስራኤልን ኢራንን ብመሬት ዝደወባ ነረ እተዝኾና ኮ ሓደ ቀደም ሰዓረት ነራ ብደቀሰ ነሩ እቲ ዓለም ከዓ ብደቀሰ ነይሩ ኮ ሓደን ምሰዓረት ምደቀስና ነርና ንሕና ሕጂ እቲ ፀገም ዘሎ ብመሬት ስለዘይዳወባ እዩ ብመሬት ስለዘይዳወባ ትሕሙቕ ሃገር የላን ካብ ክልትየን እዚኣይ ትሕሙቓት እዚኣይ ትሕሙቓ
0: በቃ ምትህራም ምትህሳይ ጥራሕ እንበረይ
1: ምሕማቕራሚ ኣጋር ሰራዊት እዩ ኣብ ኩናት ለውጢ ዘምፅእ እሱ እዩ ትቐንዲ ኮምባት ፎርስ ዝበሃል እምበር ትካልእ ዳደይ ውሃብ ደገፍ እዩ ድሮን ድዩ ሚሳይል ድዩ ገለ ድዩ ገለ ድዩ ስዋሃብ ደገፍ እዩ ዋጋ ኮሎ ኢትዮጵያ ሕጂ ምስ ትግራይ ዋጋ ኣሎ እንታይ ለውጢ የምፅእቲ ድሮ ኣብ ኣጋር እዩ ተመርኪሱ ዘሎ ክልቲኡ ኩናት ኣብ ኣጋር እዩ ተመርኪሱ ዘሎ ዋላ ኣብ ኣሕመድ ጎቦ እናለቐቕካ ጎቦ እናገደፍካ ዝኽየድ ኩናት የለን ኢሉ ነይሩ ወድሚ ሕጂ እሱ እዩ ግንቲ ኩናት እሱ እዩ ዋላ ዩክሬይንን ሩስያን እውን ኣጋር ሰራዊት እዩ ተቐንዲ ዝዋጋ ዘለዋትን እዚ ናይ ሚሳይላትን ናይ ድሮንን ስለንሰምዖ እዩ እምበር ተቐንዲ ብኣጋር ሰራዊት እየን ኣብ ክስታይ ዘለዋ ብኣጋር ሰራዊት እያ ትምክት ዘላ ዩክሬን ካ ማለት እዩ ንብዝሒ ክስታይ ስለዚ ንዛ ናይ ኤማራትን እስራኤልን እንድዩ ዋላ ኣብ ኤርትራ ሲ ለውጢ ክነምፅ ኢና ኢሎም ሕሰቡ እሞ ብነፈርትን ብድሮናትን ብገለን ስ ለውጢ ክተምፅ ኣይትኽእል ከምኡ ከምፁ ስለዘይክእሉስ ኣይኣትውዎን ነቲ ጉዳይ ማለት እዩ ዋላ ተደለ እዩ
0: ናነ ፅቡቅ
1: ዋላ ተደለካ ሲ ኣይ ውፅኢት ስለዘይህልወካ ናብ ከምኡታት ሲ ኣይኣትውን ማለት እዩ ዋላ ኣህጉራዊ
0: ሕግምናልባት
1: ሰሞን ዎ ኣሎ ሞ
0: ብመገዲ ኢትዮጵያ ገይሮም እዚ ጀነራል ኣበባ ዝበሃል ትማሊ ሪኦ ነረ ንሕና ሕጂ ኣብ ምክልኻል ኢና ዘለና መጥቃዕቲ ተጀሚርና ግን ደው ዘብለና የለን መወዳእታና ቀይሕ ባሕሪ ኢሉ ሕጂ
1: በቃ ሽ ቀይሕ ባሕሪ ምስ መፀ ተርክበሉ ኤርትራ ማለት እዩ ክተሓጋገዙ ኢትዮጵያ ተኩሳቶ ኢካ ክትብል ማለት ሽዑ ማለት ዓረባይ ኮንኮኢትዮጵያ ተኩሳቶ ኢካ ክትብል ምስ ኢትዮጵያ ክትዋጋእ ኣለካ ማለት
0: እዩ
1: ምስ ኢትዮጵያ ምስ ተዋጋእካ ምናልባት ናይ ምሕጋዝ ተራክህልዎ ምክእል ማለት እዩ
0: ሳሚ ነዊሕ ሒዘካ ካብ ስድራ ኣውደ ዓመት እዩ ርሑስ ቅንያት ኣውደ ዓመት ርሑስ በዓል መስቀል ኣብ መወዳእታ ካብ ዝኩሉ ዘለዓልናዮ ባህ ዝበለካ ልዒልካ ክዛረቦ ትደል ነገር እንተሎ ናባኸ
1: በቃ ርሑስ በዓል መስቀል ኩሉ ንህዝቢ ኤርትራ ኣብ ውሽጢ ሃገርን ኣብ ወፃእን ዘሎ ምነየሉ ከምኡውን ንኤርትራውያን ነበርቲ ሽቱትጋርት እውን ርሑስ በዓል ይብ